قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين والمتابعين، صبحكم بكل الخير مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نهار جديد اليوم في برنامج طلة فجر، اليوم الاثنين الموافق الثالث من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق العشرين من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام. انهار اليوم الاثنين، بعدنا احنا بالايام الاولى من بدايه هذا الاسبوع، فصباح الخير للي عمالهم بيستنوا نهايه هالاسبوع لحتى يرتاحوا بعد بكير. احنا ببدايه الاسبوع بدنا الهمه، النشاط والحيويه، بدنا نضل دائما متفائلين. صباح الخير لسائقي التكاسي، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير كمان لكل الاهل والاحباب سائقي التكاسي على كل الخطوط سواء الداخليه او الخارجيه، صباحكم فل وياسمين. صباح الخير لكل مزارع ومزارعه، يسعد صباحك يا رب ويسعد صباحك. صباح الخير لأحمد من رامين، يسعد صباحك يا ربي أحمد، يصبحك ويربحك بالخير. إلى كل زوجتك نانا بنصبح عليكم، يعطيكم الصحة والعافية. ولأهلك الكرام أكيد، لكل مزارعنا أو مزارعينا الشباب من فئة الشباب بنحييكم على صمودكم وعلى تمسككم بالأرض وعلى تمسككم بكل شيء تنتج الأرض، فصباحكم فل ياسمين. ما أجمل أنه نشوف مهنة الزراعة عمالها بتتورث من جيل لجيل، من الأب للابن لابن الابن. فصباح الخير لكل مزارع اليوم عماله بيورث هاي المهنة وأرضه لأولاده أولاد أولاده، والأمل أنه يكونوا الأولاد والجيل القادم على قدر هذه المسؤولية ويهتموا بالأرض. يا رب نرجع نهتم بالأرض مثل ما كنا زمان أيام أجدادنا وآبائنا، نهتم بالأرض نفلحها ونحرثها ونزرع فيها وتعطينا من خيراتها الكثير والكثير يا رب. على الرغم من كل التحديات وعلى الرغم من كل الآلام اللي بنعيشها، الاعتداءات، وعلى الرغم من الاستيلاء ومصادرة الأراضي وتكسير أشجار الزيتون وحرق المحاصيل، لكن احنا دائما رح نضل صامدين ثابتين بأرض فلسطين. صباح الخير للمزارع والمزارعة. خالي أم عدي الطنيب، عدي وأبو عدي، يسعد صباحكم. لكل الأهل والأحباب، أهلنا وناسنا، لكل الستات اللي بيسمعوني من القرى والبلدات، صباحكم فل وياسمين. دائما بنشوف الأحباب الأصحاب، بنشوف الأهل بيحكونا إحنا ستات البيت الكبار كل يوم الصبح بيصحوا الصبح بكير بيعملوا كاسة هالشاي بزعتر البلاطة أو بالميرمية أو بالنعنع، المهم بيشغلوا هالتلفزيون ويبلشوا يسمعوا بالبرنامج، يسمعوا أخبار من هون أخبار من هون، تعرفوا على شو في عماله بهالبلد، بس بيحبوا البرنامج. وأنا بالتالي واجب علي أني أوجه لكم التحيات الصباحية وأحكي لكم لكل ست ولكل حجة ولكل فلاحة فلسطينية لسه محافظة على توبها الفلسطيني، بحب أحكي لك صباحك فل وياسمين.

صباح الخير لكل السائقين، صباح الخير للمغادرين من منطقة لمنطقة من مدينة للتانية. انتبهوا كثير على الطرقات، كونوا متخذين الحيطة والحذر، لا تسرعوا أو تسرعوا وبتكون السرعة زائدة على الطرقات السريعة أرجوكم، لأنه من دقائق كان هناك وقوع حادث سير على طريق نابلس رام الله. الله يكون بالعون وألف سلامة على كل السائقين. انتبهوا كثير منيح بتنقلاتكم وديروا بالكم، تابعوا أحوال الطرق كمان أول بأول. وبالإضافة لأنه لا تركنوا على لما بنزودكم بأحوال الطرق من بعد ربع ساعة نص ساعة تعتمدوا على هذه الحالة اللي احنا زودناكم فيها، بالعكس افتحوا دائما لمتابعة أحوال الطرق وتابعوا الأحوال أول بأول، لأنه يعني بين اللحظة والثانية تتغير الطرق. خلونا نحكي عن محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، وبنحكي كمان مدخل بروقيين، كفر الديك، جمعين، مغلقة، الساوية، قراوة، بوابات يتما، جسر أودلا، كلها طرق سالكة، يتسهر سالك، مفترق جيد سالك، عناب مغلق، زعتر أزمة بسبب حادث السير اللي تحدثنا عنه، دير شرف، عورتة، سرة، المربع، بورين، وادي قانا، بزارية، برقة، بيت فوريك، كلها طرق سالكة، تياسير، كثافة سير، وعين شبلي، أزمة وتفتيش للخارج. إنما محافظات الجنوب مشاهدينا ومتابعينا، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب، بني نعيم، النشاش، النبي يونس، فرش الهواء، دورة تقوع، دوار تقوع عفوا، مراح رباح، جورة الشمعة، كلها طرق سالكة. إنما العروب عجورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، المشي مغلقة، الفحص مغلقة. محافظات الوسط، المدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلواد يبرود، سنجل الرئيس، الطريق الترابية، ترمس عيا، بوابة النبي صالح، دير نظام، دير أبو مشعل، دير جرير، دوار مخماس، مفترق عنات الزعيم، حزمة الطيبة، المعرجات، مداخل مخارج أريحة، كل هذه الطرق اللي ذكرناها سالكة. العازرية كثافة سير للخارج، جبع أزمة للخارج، قلنديا كثافة سير، وكفر عقب كثافة سير. وإن شاء الله يا ربي دائما ترافقكم السلامة بكل تحركاتكم وتنقلاتكم، وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا بالمتابعة لأي تغير لأحوال الطرق. بنذكركم أرقام الاتصال بالتواصل في برنامجنا، إما بالاتصال الهاتفي على الرقم 09-6849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970-5999-40-990. صبحكم بالخير.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الخير للشباب النشيطة يصبحهم بكل الخير، صباح الخير للشباب اللي بيستغلوا العطل الصيفي وبينزلوا مع آبائهم إلى مصالحهم، فبنحكي لهم صباح الفل والياسمين. وخلوني أحكي صباح الخير للشاب جلال أحمد جيوسي، يسعد صباحك من حديقة البرودة، صباحك فل وياسمين يا جلال، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله نهارك سعيد ونهارك جميل بإذن الله والرزق الحلال إن شاء الله يا رب. صباح الخير إليك ولا الوالد أحمد الجيوسي، صبحكم بكل الخير وتجهيز طلبيات باقات الورود المميزة مع هالمناسبات والأفراح والحفلات، الله يديم هدات البال يا رب. صباح الخير لكل شبابنا الرائعين المميزين، الشباب اللي بيشتغلوا من ساعات الصباح الباكرة بيساعدوا أهاليهم، صباحكم فل وياسمين، هذا النماذج اللي احنا بدنا نشوفها في كل مكان وفي كل زمان، فصباح الخير للكل. مشاهدينا الكرام متابعينا، من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير للأهل والأصدقاء، صباح الخير للفجر الجديد، صباح الخير لأسرة طلة فجر الكريمة، بكل المحبة والفرح وهنئ أخي أحمد الجابي بمولوده الجديدة ميان أحمد الجابي، ألف مبارك والحمد لله على سلامة الوالدة والمولودة، واجعلها الله قرة عين لوالديها ونبتة خير وصلاح، ورزقكم الله برها وسعادتها وجدي الجابي. صباح الخير للسيد وجدي الجابي، صبحك بكل الخير إلى كل السيد أحمد الجابي، ألف مبارك المولود الجديد، تتربى بعزكم ودلالكم والحمد لله على سلامة الوالدة والمولودة، صباحكم فل وياسمين. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، من المتابعات اللي حابين أنه نزودكم فيها أكيد وآخر المستجدات، اليوم إحنا ببرنامجنا الصباحي رح يكون عنا جولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية، بعديها رح ننتقل إلى محطات برنامجنا. اليوم بتعرفوا الحساب الذهني، برنامج الحساب الذهني اللي هو الجي أم إيه، إحنا قبل أشهر استضفنا عدد من هؤلاء الطلبة اللي كانوا منضمين لهذا البرنامج وباخذوا تدريبات وكيفية أخذ التدريبات وخاضوا بطولات، لكن يوم أمس كان في مسابقة على مستوى الوطن، وهذه المسابقة كانت في جامعة بير زيت، وبصراحة أبدعوا كل الطلاب على صعيد مدينة طول كرم. طبعا هذا البرنامج والمسؤولة عنه سهى فحماوي نوجه لها كل التحية طبعا، وعدد كبير من أبنائنا الطلبة قدروا أنهم يفوزوا ويحصدوا على مراكز ومراتب، فاليوم رح يكونوا معنا أبطال الحساب الذهني. كمان من مواضيعنا لليوم رح يكون معنا رئيس جامعة القدس المفتوحة فرع طول كرم الدكتور طارق المبروك لحتى يحكي لنا عن استقبال الجامعة للطلبة الجدد، فتح أبوابها للطلبة الجدد ورح يتم الإعلان عن التخصصات الجديدة، تخصصات واعدة وفرص لمستقبل أفضل إن شاء الله. كمان من محطاتنا لليوم احنا بنتحدث عن الجامعات الفلسطينية اللي بنفخر فيها، وعلى الصعيد الكرمي كمان برنامج شيفت ميد، جامعة فلسطين التقنية خضور بتستعد لمستقبل التعليم الأخضر والرقمي، كيف يا ترى؟ من خلال ضيفتنا الأستاذ الدكتورة رنا سمارة. هاي هي مواضيعنا لليوم في برنامج طلة فجر، نستنى رسائلكم الصباحية، اتصالاتكم ومشاركاتكم، إذا كان في عندكم شكوى، عندكم قضية، عندكم تهنئة أو مباركة أو صباحية حابين تقدموها للأهل والأحباب أو أي قضية أو شكوى، بانتظار اتصالاتكم على الرقم 0926849. نروح حاليا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية. أهلا بكم في هذه الجولة، من أبرز الأخبار على الصعيد المحلي، قوات الاحتلال تفرج عن الشيخ عمار مناع عقب أيام من اعتقاله. ومن أبرز المتابعات الإخبارية، وحسب مصادر محلية قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس وتداهم أحد المنازل. قوة من جيش

قبل قليل على طريق نابلس رام الله صباح اليوم. محافظة القدس ذكرت أن مجموعة من المستوطنين قاموا بالاعتداء الأحد على الكنيسة الأرمنية بمدينة القدس المحتلة وبصقوا على مدخلها بشكل جماعي. وقالت المحافظة في بيان إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس، قاموا بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. في إطار العدوان المستمر على الضفة الغربية واستكمال خطط جيش الاحتلال للانقضاض على المخيمات الفلسطينية، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقرر تأجيل تنفيذ هجوم على مخيم رابع يرجح أن يكون أحد المخيمات في نابلس بسبب نقص القوات والموارد والانشغال بجبهات القتال المختلفة. حسب التقديرات الإسرائيلية تعتبر العمليات العسكرية التي نفذت في مخيمات جنين وطول كرم ونابلس ناجحة، إذ تدعي أنها أدت إلى تراجع ملحوظ في العمليات المسلحة. إلى قطاع غزة، استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين واختارات بالهدم وأعمال تجريف وتوسع استيطاني طالت أراضي المواطنين. المحكمة المركزية في القدس تصدر أمرا مؤقتا يقضي بتجميد تنفيذ خطة حكومية تقضي بنقل تماسيح النيل إلى محيط سجن النقب، وذلك إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش. وفي سياق آخر، مصدر مصري مطلع لصحيفة الشرق الأوسط السعودية يكشف عن ترتيبات لعقد اجتماع رباعي خلال الأسبوع الجاري يضم مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا بهدف ضمان تنفيذ التفاهمات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شركة أمريكان إيرلاينز تعلن تأجيل موعد استئناف رحلاتها إلى إسرائيل مرة أخرى، حيث قررت تبديد تعليق عملياتها من نهاية ديسمبر كانون الأول 2026 إلى نهاية مارس آذار 2027. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها إشعارا عن حادث على بعد 20 ميل بحري شمال شرق خصب في سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. حيث قال ترامب هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، سيكون أيضا هناك اتفاق بشأن البرنامج الإيراني النووي، وتحدثت مع الإيرانيين بشأن شكل المفاوضات وستبدأ مساء اليوم الاثنين. ترامب قال أيضا كنا مستعدين لضرب إيران وكانت الضربات ستستمر وكنا سنشن هجوما ضخما. وقال ترامب أيضا السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منا إلغاء الضربة. وقال ترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة كان من المفترض أن يكون الهجوم على إيران الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وإلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الاثنين بثلاثة شواكل فارزة 6 قرات، الدينار الأردني يصرف بـ4 شواكل فارزة 32 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بـ3 شواكل فارزة 51 أجورة. وقبل ختام هذه الجولة الإخبارية، نود التنويه إلى أن الزلزال الذي شعر به سكان فجر اليوم، حيث زلزال قوي بقوة 5.9 شعر به

السكان في مصر وامتدت هزاته أيضا إلى فلسطين. وقع فجر اليوم الاثنين زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر في مصر قرابة الساعة 3 فجرا. ووفقا للتنبيهات التي وصلت إلى هواتف المواطنين، كان مركز الزلزال على بعد نحو 316 كيلومترا من فلسطين. شعر السكان بالهزة في مناطق مختلفة من الوطن، ولم يرد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com. لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل شيء جديد أول بأول. خلونا نروح الآن إلى فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في برنامج طالة فجر.

يا صباح الخيرات والليرات والمسرات مستمعينا ومشاهدينا الكرام من مأمون كوع. صباح الفل، كن في صمتك حكيما ولا تكن في كلامك أليما. صباح الخير والياسمين، صباح الخير لأسامة. أسامة بيحكي لنا يسعد صباحك أخت ريهام وصباح أهلنا بطول كرم. حبيت برسالتي هاي أصبح على جميع شعبنا العظيم وأدعي يا رب يصلح حالنا، اللهم آمين يا رب. يسعد صباحك يا أسامة، صبحك بكل الخير. وعلى سيرة اسم أسامة بدي أحكي صباح الخير للشرطي الرائع والمميز في مدينة طول كرم أسامة شتاوي. يسعد صباحك يا أسامة، صبحك بكل الخير ويعطيك ألف عافية. وأسامة وباقي زملائه وكل زملائه من أفراد شرطة المرور يعطيهم ألف عافية لكل مرة بيوصل بنزين وسولر على محطات الوقود، وتحديدا في وسط البلد بيكونوا موجودين تحت أشعة الشمس لتلبية النداء وللمحافظة على النظام وترتيب مرور العملية الحركة المرورية للمركبات. فبارك الله فيهم ويعطيهم ألف عافية صدقا وبكل فخر. إحنا سعداء جدا من أسامة ومن كل زملاء وأفراد شرطة المرور، لكن بنفس الحب والشغف اللي بيكون موجود عند أسامة لمهنته صدقا ما شفت. فكل التحية والاحترام لأسامة، الكل بيشوفه دائما موجود في الميدان والكل بيشوفه دائما موجود عماله بيأشر للمركبات وبنظم السير على مدار اليوم وأغلب الأيام بيكون موجود فيها في البلد. فيعطيك ألف عافية يا أسامة إلى كل أفراد شرطة المرور. كمان بدي أوجه تحية صباحية لمحطات الوقود اللي بادرت بمبادرة إنها تفتح ساعات معينة للمركبات العمومية، وهذه الساعات كانت بفترة ما بيكون فيها أي حركة من المواطنين ولا المركبات، الساعة 5 الفجر للساعة 7 صباحا في ساعات الصباح الباكر. فكازية محطة وقود القاروط كل التحية والاحترام لإلهم اللي بوسط البلد على هذه المبادرة الجميلة والمميزة اللي أتاحت لسائقي التكاسي العمومي إنهم يتزودوا بالوقود وبدون أي أزمة وبدون أي فوضى وبدون أي شيء يعني يذكر من المشاهد اللي شفناها من قبل، علشان ما يستنزف سائق المركبة العمومية وما يرهق وما يلعن الساعة اللي اشتغل فيها سائق عمومي وما يلعن حظه بهالدنيا، لأنه إحنا شفنا كثير من الأمثلة وصراحة وصل فيهم زي ما بيحكوها خلص وكأنهم بدهم يعني بيحكوا لك إحنا شوي وبنهاجر. فلا، إحنا بدنا نحافظ على أهلنا وناسنا، بدنا نتعاون مع بعض ونتكاثف مع بعض علشان نحل أي أزمة موجودة عنا. إذا مش لاقيين حدا يحل لنا إياها من الجهات المسؤولة والحكومية، إحنا عمالنا بنحل أزمتنا بين إيدينا على الصعيد الداخلي أقل ما فيها. موضوع أنه في بنزين وفي سولر إذا ما كان بمجالنا فإحنا بدنا نوجه كل التحية لكل محطات الوقود صدقا اللي بدأت تعمل بهذا النهج مؤخرا، لأنه طيب لأنه الكل عماله بيتعاون عماله بيتكاثف علشان يخفف هالأزمة عن الأهالي والمواطنين. فبدي أحكي كل التحية والاحترام للعم أبو فادي بديري، يسعد صباحك يا رب صدقا للأمانة، بوركت جهودك أنت وكل الشباب الطاقم وإياك يعطيهم ألف عافية. رح نكمل معاكم بس الحديث كان نهاية الأسبوع الماضي إنه المواطن رح يلمس فرق في موضوع توفير المحروقات. هل يا ترى احنا لمسنا الفرق بموضوع توفر المحروقات مع بداية هذا الأسبوع؟ حسب التصريحات اللي كانت لهيئة الطاقة الأسبوع الماضي ان المواطن رح يلمس فرق، لمسته الفرق يا ترى ولا لا؟ ممكن خفت الأزمة، مش الأزمة، ممكن خفت نسبة الناس اللي بتوقف على الطوابير. في كمان لفت انتباهي انه بصراحة الناس اللي كانت تروح على الكازيات وتتزود بالجلان وتعبي بالأناني سولر أو بنزين وتخزن عندها، كانت تروح وتقاتل وتصبر ساعة وساعتين وثلاثة عشان تاخد حصة، يمكن هو عنده كمية وكفاية بس بده ياخد، وكأنها من نوع الكسب وكأنها من نوع أني أنا بدي أضمن حقي، بده يضمن حقه بس مش مهم حق الآخرين. فهذا اللي كان بيسبب أزمة وفوضى بزيادة. هلأ مع ارتفاع أسعار المحروقات بداية هذا الشهر الناس اللي كانت تتصرف بهاي التصرفات يمكن خفت شوي، علشان هيك صرنا نحس شوي خفت الأزمة، لأنه سعر السولر ارتفع بشكل بصراحة
كبير، وكان الله بعون المواطن وعون سائق تاكسي العمومي اللي الله يكون بعونه على هالوضع اللي عماله بمر فيه، الله يكون بعونه على الظروف اللي بمر فيها سائق التاكسي اليوم، سواء مكاتب التاكسي تكاسي السفريات الخاصة أو السائق العمومي. امبارح وصلنا رسالة، سائق العمومي ما بيرفع الأجرة على المواطن إذا عفية من ترخيص، إذا تم عفية من كمان توفير كراجات وساحات كراجات بشكل مجاني، وكل شيء مطلوب منه يكون مجاني، بس للأسف هذا مش موجود عندنا، وبالتالي هو مضطر أنه يرفع سعر أو تسعيرة وتعرفة المواصلات. الله يكون بعون الناس جميعا. كمان من الأمور اللي لفتت انتباهي والمنشورات اللي بشوفها بالفترة الأخيرة على الفيسبوك، تعالوا أحكي لكم، بما أنه إحنا عمالنا بنحكي عن الطلاب الجدد وعمالنا بنحكي عن التخصصات وعمالنا بنحكي عن استقبال أبنائنا الطلبة والجامعات، عفوا، فعمالنا بنحكي عن استقبال الطلبة وبتخصصات علمية وأكاديمية. فبالتالي اليوم شفت منشور جدا رائع، هذا المنشور الرسالة اللي أنا كنت أحكيها قبل فترة بس صار في عليها مثال حي ومباشر. هذا المنشور صدقا يعني أنا قديش فخورة وقديش عن جد سعيدة أني شفت هالمنشور موجود من دكتور عبد الجبار سمارة، يسعد صباحك يا رب. أنا يمكن ما استأذنت أني أحكي هذا المنشور، بس هو منشور للعام، فأنا حبيت أني أحكي لكم إياه. علموا أولادكم تكييف سيارات وادعوا لي بعديها. ما حدا يعني مش ما حدا يتعلم بالجامعة لا، بس إنه تعلموا التخصصات اللي مطلوبة في سوق العمل اليوم. بيروح عند مصلح المكيفات المرة الثانية والثالثة، بيرجع بيحكي له إنه ما في مجال عندي، ارجع لي بعد فترة، متى بعد فترة ما بعرف، ممكن بكرة، ممكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، حسب ما أنت ما يجي دورك. فهو يعني مضطر انه يكون في تصليح للمكيف، شايفين درجات الحرارة، وبالتالي كلنا مضطرين لانه في عنا اعطال بالمكيفات السيارة، ومين منا بيطلع بسيارته ما بيشغل مكيف هالايام، فمهنة عليها طلب كثير كثير كثير. فصاحب هاي المهنة لانه مش متوفر بكثرة، او يمكن ما في عنا كثير حدا بيصلح مكيفات للمركبات او مكيفات بالبيوت، فتصليح مكيفات البيوت مبلا، بس انه مركبات مكيف المركبة وما إلى ذلك. فطيب مرة ومرتين وثلاثة، بعد شو بالآخر يعني اللي استنتجته من هاي الموضوع إنه قديش مهم اليوم نعرف أولادنا شو بدهم يدرسوا وشو بدنا ندفع عليهم دراسة جامعية أو دراسة مهنية علشان مباشرة يلاقوا وظيفة ويشتغلوا فيها ويقدروا يأمنوا حياة كريمة. الناس بتموت مشان توفر لأولادها مصاري يروحوا على الجامعات مشان يصيروا عاطلين للعمل لسنين طويلة، وبالأخص اللي قاتلين حالهم يصيروا أبنائهم دكاترة، مفكرين أنه بيوصلوا الجنة لما يحطوا حرف الدال قبل اسمهم. الخلاصة، علموا أولادكم تكييف سيارات وادعوا لي بعديها. دكتور عبد الجبار سمارة، يسعد لي صباحك يا رب، صباحك فل ورد وياسمين. دكتور عبد الجبار سمارة بيحكي، هو دكتور بيحكي لكم أنه قديش مهم اليوم نتغير، وقديش مهم اليوم نصير نفكر صدقا شو اللي عليه طلب، شو اللي ممكن يعيش أولادنا، شو التخصص اللي أنا بضمن 100% أني أنا لما أدرس ابني هذا التخصص أضمن أنه بعديها رح يشتغل ورح يعتمد على حاله ويوفر له فرصة عمل ويكون عليه الطلب ويعيش حياة كريمة. مش أصرف اللي فوق واللي تحتي وأدرس ابني تخصص لمجرد أنه حصل على اللقب الفلاني، مهندس، دكتور وما إلى ذلك، وبالآخر يصفي زيه زي غيره عماله بيدور على أي فرصة أو بطوابير اللي عمالها بتستنى فرصة حكومية أو بأي مؤسسة خاصة، لكن ما بياخد حقه المناسب اللي هو الطمح عشانه سنوات وسنوات. فالله يكون بالعون. لكن دكتور عبد الجبار سماري، يسعد لي صباحك، حكيت اللي كنت دائما أنوهه للأهالي وللجميع، أرجوكم
حاولوا أنكم تكونوا قريبين من أولادكم ودرسوهم تخصصات تشبههم وتخصصات بتكون مناسبة لسوق العمل وعليها طلب. فكروا منيح، أدرسوا السوق احتياجاته ودرسوا أولادكم لبعد سنة وسنتين كيف ممكن يكون احتياج السوق. مش معناه أنه إحنا ما ندرس أولادنا لا طب ولا هندسة، يعني حيصف أنه ما في عنا أطباء ولا مهندسين، ولكن بالسنوات الحالية اللي إحنا بنعيشها والأزمة اللي بنمر فيها والأعداد الكبيرة الآلاف المؤلفة من الخريجين هي اللي بتخلينا أنه لا نعمل ستوب لفترة من الزمن ونرجع بعديها. فكل التحية والاحترام. وكمان ترسلنا رسائل، صباح الخير، بالغ بأحلامك وبالغ بتصديقها، ما تبالغش بحاجة ثانية أبدا. ريهام، الرجاء تركيز حاويات دبوار شويكة، مع العلم أني مقدم طلب وقعت جميع سكان الحي ولا حياة لمن تنادي. كل التحية والاحترام. رح نحكي مع بلدية طول كرم إن شاء الله بهذا الموضوع. بدنا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم ومع أكيد برنامج الحساب الذهني مع الأستاذة سهى فحماوي وأيضا طلابنا الطالب رشيد العاصي والطالب عماد حطاب لحتى يحكوا لنا عن خوضهم لهذه التجربة. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة صبحكم بكل الخير. دائما إحنا بنفخر بأولادنا، بنفخر بأطفالنا، بنفخر بكل البرامج اللي من شأنها إنها تفتح من مدارك أبنائنا وتخليهم مميزين. على الصعيد الفلسطيني، جامعة بيرزيت يوم أمس شهدت منافسة مميزة في مجال الحساب الذهني، شارك فيها عشرات الطلبة من مختلف المناطق. عدد من طلبة طول كرم تمكنوا هم من المشاركين في برنامج GMA للحساب الذهني بإشراف مركز نيو هورايزن من تحقيق نتائج وإنجازات لافتة، بتأكد أنه فعليا الاستثمار الحقيقي بيبدأ من بناء عقل الطفل وتنمية قدراته. اليوم بيسعدنا نستضيف الأستاذة سهى فحماوي، مديرة مركز وروضة نيو هورايزن وممثلة برنامج GMA في مدينة طول كرم. صباح الخير أستاذة سهى.
1: صباحك.
0: صباحك بالخير. وكمان رح يكونوا معنا الطالبين، الطالب رشيد راني العاصي الحاصل على المركز الثاني في المستوى جي، والطالب عماد هاني حطاب الحاصل على المركز الخامس في المستوى جي. يسعد صباحك رشيدة.
2: يسعد صباحك. أهلا
0: وسهلا. صباحك بكل الخير، ما شاء الله عليهم. سهى ألف مبارك لكم.
1: الله يبارك فيك.
0: مبارك لطلاب طول كرم.
1: الله
0: مبارك لكل الطلاب المشاركين في هذا البرنامج المميز. يومكم كان يوم حافل يوم أمس.
1: هو خلينا نحكي شهر حافل، تدريبات وتحضيرات الحمد لله ما راحت هباء ولا رح تعبنا على الفاضي. إلنا شهر تقريبا بنتحضر للبطولة من مستوى الروضة وحتى المستوى جي، كان أعلى مستوى عندنا مشاركين. يعني كنا مشاركين بليفل كي جي اي بي سي ودي واي واف وجي. يعني هاي المرة الحمد لله شارك معنا 33 طالب بهاي البطولة على كل هاي المستويات. ما بدنا ننسى حدا منهم، لكن عندنا بمستوى الروضة أبدعوا الطالبتين آيلا الخطيب وميرا نصيف. ميرا نصيف جابت مركز رابع على الوطن
0: ما شاء الله،
1: ما بين 24 مشارك ومشاركة من كل محافظات الوطن. آيلا الخطيب أخذت مركز ذهبي. في عنا بالليفل A ميرنا درباس أخذت مركز سادس، والطالب محمد سعيد أخذ مركز سابع. شارك معه كتير طلاب بهذا الليفل. بديش أنسى حدا، أنا ما بدي أزعل مني ولا حدا اليوم
0: طبعاً.
1: طبعاً إجوا رشيد وعماد مندوبين عن باقي الطلاب. وإن شاء الله حنشوف غيرهم. في عنا بالليفل A كمان جاد هاني حطاب أخذ مستوى ذهبي، إيلين عمير، خالد نعالوي، آدم جبر، بسام القيسي، فادي عبد الرحيم وأيان عبد الرحيم، ديما سعيد ونور الدين علارية. هدول كلهم ومحمد أشرف دعباس كلياتهم كانوا عن المستوى A أخذوا مراكز ذهبية. عندنا كان بالمستوى سي كمان أخذت عندنا شام درباس مركز خامس. أخذ عندنا كمان، يعني المراكز كانت كتير حلوة لكل الطلاب اللي شاركوا معنا.
0: حلو.
1: 33 طالب على كل المستويات.
0: حلو.
1: بالليفل جي 4 طلاب شاركوا معنا أخذوا 2 مراكز ذهبية و2 مركز تاني ومركز خامس على مستوى
0: الأعلى مستوى جي،
1: يعني باللي احنا مشاركين فيه. عندنا للكي والاتش، يعني في لسه عندهم في باقي المستويات، ان شاء الله في المرات القادمه منشارك فيهم
0: ان شاء الله. طيب استاذ سهى، قبل ما نخوض بالتفاصيل شوي، بس خلينا نذكر الساده المشاهدين والمتابعين عن برنامج الحساب الذهني، لانه يمكن الكثر صاروا بيعرفوا هذا البرنامج، بس البعض ما بيعرف، ما عنده هالصوره الكامله عن هالبرنامج. كيف استطعتوا انكم تحصدوا على كل هالمراكز الذهبيه يوم امس؟
1: الحمد لله. هلأ برنامج الحساب الذهني أو الجينيوس منتال أرثماتيك هو برنامج بيشتغل على العداد الصيني. إيش هدفه أو آليته؟ أي عملية حسابية مسؤول عنها شق أيسر من الدماغ، أي ذاكرة صورية مسؤول عنها الشق الأيمن من الدماغ، إحنا من خلال حركات العداد والذاكرة الصورية للطالب تركيزه على العداد بخرزات معينة وكل خرزة شو تمثيلها، منشغل شقين الدماغ مع بعض في حل نفس العملية الحسابية، مما بزيد التركيز عند الطالب. هاي البرامج موجودة في ماليزيا والصين من مئات السنين، لكن إحنا عنا حديثة في الوطن العربي وإلها عشرات السنين فقط. يعني خلينا نحكي من 15 16 17 سنة موجودة في وطننا العربي وصاروا يركزوا عليها. هي بتشتغل على تنمية جانب كبير من عقل الأطفال، بتخليهم يستخدموا الرياضيات بطريقة ممتعة، وهي أحلى إشي عندي. والحمد لله الحلو في الموضوع أنه طالب بيستمر، يعني في عنا عماد حطاب شارك بالبطولة الأولى كان في مستوى A، هلأ هو هاي المرة شارك بجي، يعني هو اتعدى A وB وC وD وE وF لحتى وصل لهذا المستوى اللي شارك من خلاله. يعني الحلو في الموضوع أنه الطلاب الحمد لله عم يستمروا عنا قد ما هم مستمتعين. انت بتحولي ماده جامده مثل الرياضيات للعبه، وهذا الإشي اللي بخلي الطلاب تستمر عنا ويبدعوا في هذا المجال.
0: وانا صراحه شفت امبارح ستوريات الامهات اللي كانوا مرافقين،
1: كانوا الحمد لله
0: هم فخورين مبسوطين،
1: مع انه تعبانين كنا وهلكنين،
0: بس بتعرفي قديش الام بتكون مبسوطه انها وصلت لمرحله ابنها من هذا العمر بلش يحب ماده الرياضيات وبحب الرياضيات والمسائل الرياضيه.
1: اسمعي قد ايه كانوا الطلاب معجوقين في انهم في بيرزات، يعني كنا في المسرح كنت اسمع من الاهالي وانا يعني بمر انه شكرا سهى انك خليتي للاولاد فرصه انهم يشاركوا في هيك تجربه، وانهم يعني قبل لسه ما تعلن النتائج ابني فاز او ما فاز انا مبسوطه. الاب يقول لي ابني فاز او ما فاز انا مبسوط انه شارك في هيك مناسبه،
0: بكفي شرف المحاوله وخوض التجربه وكمان يكونوا موجودين بجامعه عريقه برضو كمان شرف للجميع. طيب اسمحي لي انتقل للطالب الرائع المميز، الطالب رشيد راني العاصي الحاصل على المركز الثاني في المستوى جي. صباح الخير رشيد.
2: صباح النور. انا
0: ما شاء الله ما شاء الله. رشيد شو هالكاس الحلو اللي قدامك؟
2: شكرا. هذا الكاس اللي حصلت عليه في جامعه بيرزيت يوم امس بسبب حصولي على المركز الثاني في بطوله الجي ام اي.
0: كم عمرك يا رشيد؟
2: انا عمري 12.
0: ما شاء الله 12 سنة بتحدث بهذه الطلاقة وهذا المستوى المميز. رشيد من متى بدأت أنت بهذا البرنامج؟
2: طبعا أول إشي بدي أشكر مدرستي مس سهى ومس خلود على تقدمهم لتعليمي. أول إشي أنا بدأت فيه من عمر صغير من أنا في الروضة، وبعدين انه لما خلص الروضه بطل هذا الاشي موجود عندنا في المدرسه. بعدين رحت عشان اكمل بالروضه في هذا في الجي ام اي حتى اني اكمل واتعلم بزياده عنه.
0: حلو ومبسوط؟
2: الحمد لله.
0: قد ايه مبسوط اليوم؟
2: بصراحه اكثر يوم بنبسط فيه.
0: كيف كانت اجواء امبارح؟
2: الحمد لله حلوه.
0: طيب انتوا كان عددكم كثير كبير وكان في أكثر من طالب بنفس المستوى اللي أنت وصلت له، قديش كان هذا حلو ومميز بالنسبة لك إنه أنت وعدد كبير من زملائك الأطفال تكونوا موجودين في جامعة بيرزيت تعملوا هاي المسابقة؟ كنتوا متوترين في الأول؟
2: بصراحة كنا متوترين من المسابقة أو من الأسئلة اللي بدها تيجي. بعدين لما شفنا مثلا الأسئلة وشفنا حصولنا على هاي المراكز بطلنا متوترين أبدا.
0: صار مش مهم إنه أي مسابقة تيجي يعني علينا المرة الجاي. إحنا بدنا ناخد كؤوس وحنفوز حنفوز.
2: خلاص إن شاء الله.
0: طيب اليوم لما إحنا بنحكي عن طالب مش بس إحنا زرعنا في عقله حبه للرياضيات، نمينا من مهاراته من أسلوبه من سلوكياته. كيف بيشتغل هذا البرنامج على شخصية الطالب كلها؟
1: يعني على شخصية الطالب خلينا نحكي دائما إحنا هدفنا إنه نأسس جيل لحلم كبير، يعني من جميع الأصعدة. دائما لما بنحكي عن أي جانب الرياضيات هي أساس العلوم الحياتية الأخرى، يعني بتلاقي يعني كل شيء بده حساب بحياتنا، كل شيء بده وقت. يعني إحنا لما بلشنا ندرب أول إشي في للتدريب للمنافسة أول مرة إجوا الأولاد جبت لهم النموذج قلت لهم هذا شبيه للنموذج تاع البطولة اللي رح يجي في الاختبار، مع إنه هو كان أصعب شوي لسه، يعني حطينا لهم ليفل أصعب بالتدريب. أول مرة جابوا الطلاب حلوه بأربعين 45 دقيقة، اللي وصل ساعة كلهم أصيبوا بالإحباط. قلت لهم أول إشي إذا أنتوا ناويين تكملوا معي بدنا نتعلم أول إشي الصبر، تاني إشي التركيز. أنا بشوف واحد اثنين أنا بحل بتطلع على المسألة كاملة. أنت لما تحكي مسألة كاملة يعني رشيد لما تعطيه 345 زائد 265 ناقص 144 زائد 315 هم هذا المستوى اللي بيوصلوه جمع مئات وآلاف. وعم تحكي عن مش رقم ولا رقمين، عم تحكي عن خمس أو ست أرقام فوق بعض مرتبة فوق بعض. إحنا علمناهم الصبر أو اللي عنده صبر زدنا له الصبر اللي عنده والتركيز. أنت بتعرفي آخر إشي صار يحلو نماذج بقدي 8 دقائق فقط، يعني وصلوا ل 150 مسألة في 8 دقائق. كل مسألة مكونة من
0: 150 مسألة في 8 دقائق.
1: الليفلات الأقل وصلوا ل 200 مسألة في 8 دقائق. يعني في عندي ميرنا درباس حلت قبل يعني بالاختبار امبارح جابت 201 علامتها، 201 من 250. أوكي، لأنه الوقت أساساً إحنا بنحط يعني مسائل كتيرة علشان ما يقدر يخلصوها ويخلصت ويوتر على باقي الفريق. لكن ميرنا وصلت عنا في الضغط اللي بدون ضغط في الجو العادي في بيتها لما كانت تتدرب آخر وقت، وعنا في المركز وصلوا لوقت إنهم يخلصوا 210 و214 مسألة في 8 دقائق. كل ما الولد يحل مرة أسرع، لو يحل مسألتين وينجز بتعطيه دافع للمرة اللي وراها إني لا أنا بقدر أجيب كمان. أول مرة أنت بتحكي عن 45 دقيقة لنفس الفورم اللي كانوا يحلوه، أنت عم تحكي إنه ولا يمكن يحل أكثر من 30 مسألة ولا 35 مسألة في هالثمان دقائق. شوي شوي مع التدريب صاروا يقدروا يحلوا، كانوا مبسوطين من أجواء التدريب. هم كمان فريق زعران ما شاء الله عنهم، شخصيتهم كتير حلوة كلهم وما شاء الله أبطال في كل المجالات. يعني رشيد مش أول مرة أكيد يجي على التلفزيون وبيشارك دايما في كل المسابقات والأشياء، هو طالب مميز من عندي من الروضة من أيام ما كان بالروضة ما شاء الله عنه.
0: طب بدنا تحكي لرشيد مسألة يحل لنا إياها.
1: أوكي يلا.
0: تمام. بس أنا نخلي لحظة شوي، بس نخلي زميلنا على الجلاد بعد إذنه يحط. أيوة صحيح، حط الكاميرا على يلا. رشيد تفضل.
1: بدنا نسفر العداد، بدي مسألة سهلة بعدين نطلع للأصعب. أوكي بس بدك تشغل الكالكوليتر عشان تتأكدين أنا مش حاعد أحسب زيه.
0: يا رب ألحق عليكم. طيب يلا أوكي
1: يلا رشيد. 5 4 9 2 2 5 6 1 3 8 9. إكسلنت شطور.
0: طيب بديش عليكم لحظة، ما لحقتش عليكم.
1: هلأ بدي أعطيك 122 555 minus 100 577. شفتوا كيف؟ ولسه لو أعطي أرقام أكتر إحنا لسه مش مصحصحين، مروحين مبارح تعبانين وصحيين من الصبح عشان نيجي نحكي معك يا ريهام، بس هو لسه بيقدر يحل مسائل أكتر من هيك. شفتي شو فائدة هيك برامج؟
0: صح. طيب رشيد، يعني إحنا لما بنحكي أنت طالع على أي صف السنة الجاي؟
2: أنا طالعة على سابع.
0: على سابع ما شاء الله. هلأ أنت صرت بتحب بس مادة الرياضيات ولا كل المواد بتحبهم؟
2: لا بصراحة من بعد تدريب الجي أم صرت أحب بس الرياضيات.
1: لا نزعل. كل المواد
2: لا بحب المواد
0: بس أكتر
2: بس أكتر إيش الرياضيات.
0: الرياضيات حلو. طيب رشيد احكي لي أنت شو استفدت لما من سنوات وأنت عمالك بتتعلم من الحساب الذهني، كيف تغيرت حياتك؟ يعني صرت تنتبه على أي مسألة، صرت تحب مثلا الأفلام اللي فيها عباقرة بالرياضيات، صرت تطلع على كتب ونماذج، ولا فقط أنت مهتم بالتدريبات اللي بيعطوك إياها المس سهى والمس خلود؟
2: هلا أنا صرت مهتم بالرياضيات لأكثر من سبب. أول إشي أنا اهتميتها إنها سهلت الحياة علي في الرياضيات أو في المدرسة لما أجي أحسب. بدل ما أعد على أصابعي ممكن أستخدم العداد بدل ما أستخدم أصابعي، لأنه ممكن يطول معي. أما لما أستخدم العداد بقعد معي أقل الوقت.
0: كيف تدريبك في البيت بيكون؟
2: الحمد لله. بصراحة
0: كيف تخصص وقت؟ هلأ عطلة صيفية
2: صحيح،
0: الأولاد الحلوين بيروحوا على النوادي بيلعبوا فوتبول، رشيد شو بيعمل؟
1: رشيد كمان بقى في حل الروبيك كيوب، علمناه خوارزمية حل المكعب السحري في وقت كتير قليل.
0: ليه ما جبت لنا معك مكعب سحري حلت لنا إياه؟ المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: طيب احكي لي كيف تتدرب في البيت؟
2: مثلا باجي بحط النموذج، بعير لي وقت لحالي، بقعد بغرفة لحالي وببدأ أحل.
0: وبتحط وقت توقيت وتبلش تحل. مين بيساعدك في البيت؟
2: أنا لحالي بكون أتدرب لحالي
0: مع المس خلود ومع المس سهى.
2: حلو. في الروضة بتدور بتدرب
1: ريهام. بعدين إحنا طلابنا مبدعين في كل المجالات، يعني بعدين أنا طالب اللي بيطلع من نيو هورايزن بيضلع يعني هو عنده انتماء للمكان، لدرجة إنه إحنا هاي السنة رشيد مبدع في الشطرنج، عندنا مخيم صيفي كان رشيد وأخوي يوسف كانوا هم مدربين الشطرنج عندي لفريق الأطفال.
0: هم يعني المدربين.
1: دخل على الروضة ليس كطالب ولكن كمدرب، وعملهم اختبارات أعطاهم أساسيات، كان يشغل العروض تاعت الباوربوينت على اللابتوب، كان يجهز لهم الخطة، أعطاهم اختبار في النهاية. يعني أنا بحكي لك هو الطالب لما أنت بتبلش تشتغلي على شخصيته صح، طبعا هذا الإشي أكيد للأهل بيرجع بالبيت وكمان للمكان الصح اللي أنت بتحطه فيه. يعني ما شاء الله عنا رشيد احنا مش بس مبدعنا في مجال الرياضيات، ما هو الشطرنج حساب،
0: صح،
1: حساب خطوات، حساب اشياء، المكعب السحري كمان خطوات وخوارزميات، فاحنا بنرجع في كل إشي للرياضيات.
0: طب انا رشيد بدي اخذ منك كلمه، شو بتحكي للمس سهى، المس خلود، شو بتحكي لاهلك وشو بتحكي للطلاب اللي عمالهم او الاطفال اللي عمالهم بيشوفوك حاليا وحابين يصيروا زي رشيد وياخذوا هذه وهذا الكاس والميداليه؟
2: اول إشي زي ما حكيت في البدايه بدي اشكر مس سهى ومس خلود على تدريبهم الي، هذا اولا. وبدي احكي للطلاب التانيين انه لازم يجتهدوا ويجدوا حتى انهم يوصلوا لهي المراتب، ما مش بس يضلهم قاعدين انه خلص نركن على غيرنا او انه نركن على انه خلص اللي بجيبه بجيبه
1: او على الشات جي بي تي،
2: ايوه مش على الذكاء الاصطناعي فقط لا غير، يعني
0: نعتمد على عقولنا وناخذ تدريبات بزياده.
2: ايوه مش بس خلص حليت واحد وبكفي، حليت مساله بكفي خلص بنجح، نجحت ولا خسرت ما بهمني، لا لازم انا يكون الي هم او الي.
1: لو ما فزت وانا باذل جهد عادي؟
2: لا بس
1: اذا انا بذلت جهد وما فزت يعني وصلت لمرحله عاديه،
2: انا قصدي انه ضليتني قاعده اقول عادي فزت ولا ما فزت ما صار إشي. لا هذا الحكي غلط، لازم انا اجد واجتهد. ساعتها اذا انا بفوز او ما بفوز ساعتها هنا انا بحكي انه الإشي عادي، لانه الواحد ممكن يفوز وممكن يخسر.
0: انا مش بس شايفه يا استاذه سهى، انا شايفه ومستمعه جيده لرشيده. شو بدك تصير لما تكبر؟
2: ان شاء الله بدي اصير دكتور قلب.
0: دكتور قلب ما شاء الله، وين الرياضيات وعالم الرياضيات وينه؟
1: برضه لازم عادي، احنا طلابنا على فكره غالبيتهم طلاب طب. محمد جيوسي اكيد عملنا معه مقابلات وقعدنا في هذا الاستوديو من سنين، محمد جيوسي هلا طالب سنه رابعه طب
0: ما شاء الله.
1: انا العشر مستويات معنا بالحساب الذهني. عندنا شهد غزاوي كمان من طلاب السنه الرابعه، يعني طلابنا ساري عبد العال سنه رابعه هندسه حاسوب، يعني احنا قلنا من 2012 شغالين في هذا البرنامج في محافظه طول كرم، طلابنا كلهم مبدعين، يعني ما بقدر انسى منهم ولا اسم، كلهم علقانين بالذاكره، مبدعين في كل المجالات اللي هم تخصصوا فيها.
0: كل
1: فعادي خليك يكون شاطر بالرياضيات ويصير دكتور، وين المشكله؟
0: يا عيني يا عيني. لا من هون كمان قول 12 سنه بدك 12 سنه 14 سنه
1: لا.
0: تكون احلى
1: ولا ففكرت لا مع التخرج لا كتير.
0: مع التخرج تكون احلى دكتور طب واكبر دكتور طب واشهر دكتور طب ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك رشيد راني العاصي الحاصل على المركز الثاني في المستوى جي من برنامج الحساب الذهني، كل التحيه والاحترام لك رشيد، بتمنى لك كل التوفيق. وشكرا لأهلك اللي ساعدوك اللي كمان كانوا متعاونين مع نيو هورايزن علشان ينموا كل هذه المواهب، انك تكون لاعب شطرنج
1: بس عندنا تدريب حرام كانوا يجوا في كل في اي وقت، ما يعني ما هملوا هم لا مواصلات ولا توصيل ولا مواعيد، بالعكس كانوا يرتبوا مواعيدهم حسب اوقات التدريب عندنا.
0: شكرا لرشيد يعطيك الصحه والعافيه، سعيد انك اليوم كنت موجود معنا. بدي ارجع من جديد لاستاذ سهى، لما احنا بنحكي عن طالب قديش بيستفيد بحياته الدراسيه، واليوم لما احنا بنحكي عن مسابقه ومسابقتين وثلاثه، يعني بيكون في عندهم دافع اساسي، وكيف بيكون تعاون الاهالي معاكم؟
1: تعاون الأهل طبعاً، هاي البرامج كلياتها لو الطالب بده وأهله مش معنيين إنه الولد يتقدم ويتطور ما رح يكون في نتيجة، لكن أي أهل حابين إنهم يستثمروا في ذكاء وفي عقل أولادهم ابنه رح يتطور، يعني الولد لحاله مش أساس والمركز لحاله مش أساس والأهل لحالهم مش أساس، بدها تكون ثلاث عوامل مشتركة متعاونة مع بعض. يعني أنا دوري كأم أشوف ابني بأي جانب ضعيف أطوره أو بأي جانب هو بحبه أزيد حبه إله أكثر. فهمتي علي؟ المستويات كل ما بنتقدم فيها كل ما بتزيد التركيز عنا أكثر، يعني ممكن حدا من الأهل يعطي لابنه ليفل واحد ويكتفي، إحنا عنا 10 مستويات منبلش من الجمع البسيط لحد ما نوصل للقسمة والضرب الأرقام، يعني مثلا 4 أرقام على رقمين و4 أرقام على 3 أرقام أو ضرب 3 أرقام ب3 أرقام ويقدر يحلوها بكل هالسرعة. حكينا دائما بده يكون الأهل بدهم يستثمروا في عقل ابنهم. بالأخير إحنا في فلسطين تحديدا في الوطن العربي في فلسطين تحديدا استثمارنا وين؟ في عقول أولادنا. شو أهم إشي إحنا ننمي فيه عقول أولادنا؟ هو هالإشي اللي طالع منا راس مالنا. الواحد ممكن يبني عمارة تروح في في هدم ولا في أمر إخلاء ولا صحيح. ولا في جدار ولا في أي إشي. الواحد سيارة ممكن تروح من يعني، لكن أنا عائل ابني شو بحط فيه؟ وهذا الاستثمار الحقيقي إله لقدام.
0: حلو.
1: يعني أنا دائما بحكي عقول أولادنا هو أغلى إشي ممكن إنه إحنا نحط فيه ونستثمر فيه.
0: كل الاحترام. طيب خلونا نرحب مشاهدينا الكرام من جديد بالطالب عماد هاني حطاب الحاصل على المركز الخامس في المستوى جي. عماد صباح الخير.
3: صباح النور.
0: كيف الحال يا عماد؟
3: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
3: منيح.
0: ميدالية وكأس. وكأس
1: هذا الكأس الأول من الأردن.
0: أها.
3: بطولة الأردن برام الله بجامعة بيرزيت.
0: يا سلام يا سلام. احكي لي كيف كانت أجواء المسابقة مبارح؟
3: كانت كثير حلوة والأجواء كانت كثير
0: مميزة ممتعة. حلو. طيب إحنا المرة الماضية كنت معنا وكانت كمان ماخذ كأس. هالمرة في كأس جديدة. قديش عماد حابب موضوع أنه يضل مستمر في برنامج الحساب الذهني؟ قديش حابب أنك تضل مستمر؟ بدك تضل كمان؟
3: بدي أضل كثير يعني.
0: لأكثر من مستوى. شو أكثر إشي بتحبه ببرنامج الحساب الذهني؟
3: المنتل.
0: طيب كيف بتتعاون مع المس سهى والمس خلود بتدريباتك؟
3: يعني أنا كنت بتدرب ومس سهى ومس خلود كانوا يساعدوني.
1: اسمعي حماسي كتير، عنده حماسة كتير عماد، وبعدين عنده تحدي دايما بينه وبين حاله. هلأ كان في عنا تحدي وإحنا جايين إنه نخلص المستويات العشرة قبل ما نوصل أي صف؟
3: سابع.
1: قبل ما يوصل صف سابع، لأنه إحنا أصغر مدرب عندنا بصف سابع عن هالعشر مستويات. هو هلأ وعدني اليوم إنه بده يخلص العشر مستويات ونهيهم
3: إن شاء الله
1: ويصير مدرب معنا قبل ما يوصل صف سابع. صح؟ إن شاء الله
0: إن شاء الله. طيب شو بدك تصير لما تكبر يا عماد؟
3: لاعب كرة القدم.
0: يا سلام. مش غريب طبعا إن شاء الله عليك. لاعب كرة قدم من أشهر لاعبي كرة، يعني حتكون ميسي المستقبل ولا رونالدو؟
3: رونالدو
0: حتكون رونالدو المستقبل، كريستيانو رونالدو المستقبل. طيب احكي لي كيف تتدرب في البيت على المسائل؟
3: هسا أنا بطبع أوراق وبقعد لحالي بالغرفة وبحط تايمر بعير يعني،
0: وبعديها بلش تحل. وشو أكتر إشي بتستفيد منه لما أنت تأخذ هاي التدريبات بالبيت لحالك؟
3: إنه بتعطيك ذكاء كثير
1: وتركيز، بتفصلوا عن العالم الخارجي، بتبعدهم عن الآيبادات والتابلتس والجوالات والإشي الغلط.
0: بالله عليك بتفلت الجوال؟
3: بفلت لما أتدرب. ولا
0: طبعا لا.
3: بس أنا بعيد
1: كمان. طالب مميز بلعب كرة قدم، بصحى من الصبح بنزل يعني اسمعي حاطط لنا بجدوله شوي. يعني عماد بصحى من الصبح علشان يروح يلعب،
0: مسهول جدول،
1: يروح يلعب كرة قدم، بشارك في دورات سباحة، بيجي عنا على المركز. يعني هو ما شاء الله كمان مبدع في كل المجالات.
0: كرة سلة كمان
1: ودبكة. أدي جدولنا كان في أشياء هذا الصيف كتير بس أنجزنا. صح؟
0: مشاهدينا الكرام متابعينا، شفنا نموذجين مختلفين، ولكن النموذجين رائعين، كل نموذج أكثر من الثاني. طالب رشيد مميز بلعبة الشطرنج، مميز بالحساب الذهني، مميز حتى كمان بحل المكعب، وبالإضافة إلى أنه بده يطلع دكتور قلب. عنا النموذج الثاني الطالب عماد، لاعب كرة قدم، لاعب كرة
3: سلة.
0: وش كمان قلنا؟
1: وبسباح
0: ومتعلم سباحة وباخد دورات سباحة. يعني عنده النشاطات الرياضية والبدنية خط أحمر، وكمان مخصص وقت للتدريب للحساب الذهني والمسائل الرياضية. كل وقته مشغول بتنمية شخصيته، تنمية قدراته.
1: طالع الصف الرابع لسه، طالع انت اسم الله قدي عنده مهارات ولساته بصف صغير. ما احنا دايما بنحكي الأهل لما بيكونوا داعمين بيكون في فرصة كتير كبيرة. أقول لك شغلة، إحنا بظروف اقتصادية خصوصا في محافظة طول كرم جدا سيئة.
0: صحيح.
1: يمكن عمرها ما مرت على البلاد قبل.
0: صحيح.
1: لكن بتلاقي في أهل حريصين إنه لو بدي أشيل اللقمة من تمي علشان أنا أستثمر في ابني أو أرفع ابني أو أسوي له إشي صح بيكون تمام. بتلاقي أم تاني ممكن اهتمامها والله بكم لبسة شريت لها، كم جاكيت جبت لها، كم شوز حطت لها. يعني أما في أم تاني بتقول لك لا، أهم إشي يكونوا مبدعين في جانب يفيدهم لقدام.
0: علموا أبنائكم فسلموا أبنائكم. طب جميل جدا، معناها إحنا عم نستثمر العطلة الصيفية بأشياء مفيدة يا عماد، ما بتضيع العطلة الصيفية هيك. كيف منظم وقتك الصبح؟ كرة قدم؟
3: أنا أول إشي كرة قدم بروح على الساعة 6
0: حلو أو 7 الصبح. حلو. وبعديها؟
3: بعديها بروح على التدريب، تدريب الجي أم إيه البطولة، وبعديها سلة.
0: وبعديها سلة ما شاء الله. طب كيف أخذت هذا الكأس؟ احكي لي.
3: هذا من فضل ربي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. أنا بدي أوجه كل التحية كمان لوالدته اللي موجودة معنا بإذاعة فجر أو أم تلفزيون الفجر. لما بنحكي صدقا عن الأهالي اللي لهم الدور الأساسي من بعد رب العالمين ومن بعد جهد الأستاذة سهى والأستاذ خلود طبعا،
1: خلود نصيف الله يسعدها، بس خلود ما تعبت ولا أثرت معهم أبدا، يعني ما هلكت، مش ما تعبت، هلكت وما أثرت معهم أبدا.
0: يعني أستاذ
1: خلود يعني بنتها كانت مبارح مشاركة وبرضه فازت، يعني بحكي لك يعني، بس هي كانت حريصة إنهم كلهم أولادي كلهم فوزهم من فوزها، كلهم تعبهم من تعبها، فهمتي علي؟
0: طيب يعني إحنا قبل ختام لقائنا وإياك أستاذ سهى اليوم، شو بنوجه رسالة للأطفال لأهاليهم علشان فعليا إحنا نستثمر بطريقة صحيحة، مش بعلمهم الحساب الذهني ومجرد اللهم حركات، بس هي بفعل بتوصل مرحلة إني أنا بنمي ابني بكل المهارات وبصقل شخصيته بطريقة صحيحة.
1: هي هي. أنا دائما بحكي إنه أول إشي بدنا نستثمر في عقول أولادنا، هاي نقطة مهمة. شغلة تانية، دوراتنا مفتوحة للكل. شغلة تالتة، بديش يخوني التعبير فيها، بس إنه
0: تستثمر في الأولاد.
1: أكيد بنستثمر في الأولاد، بس بحكي لك يعني إنه أنا عقولهم الصغيرة هاي هي مثل سفنج نظيفة، أنت شو بتحط فيها إشي بتطلع لك إشي صافي. يعني هم بهالعمر صغير قادرين إنه إحنا نعمل فيهم من غير ما تسيطر عليهم السوشيال ميديا.
0: صحيح. كل التحية والاحترام.
1: الله يسعدك.
0: شكرا كتير لك أستاذ سهى فحماوي، مديرة مركز وروضة نيو هورايزن، ممثلة برنامج جي أم إيه في مدينة طول كرم. وبدي أشكر الطالب رشيد راني العاصي اللي كان حاصل على المركز الثاني في المستوى جي، والطالب عماد هاني حطاب الحاصل على المركز الخامس في المستوى جي. شكرا كتير لكم، شكرا على هاي النماذج الرائعة.
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك، كل التحية والاحترام، ونتمنى لكم كل التوفيق. ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعين الكرام في برنامج طلة فجر، رح يكون معكم في مقابلاتنا وفي لقاءاتنا بجوانب مختلفة. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
1: يعطيكم العافية،
0: كل التحية، شكرا كتير لكم.

0: صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، بنرحب فيكم أكيد، أهلا وسهلا، مكملين معكم. يعني إحنا اليوم ببرنامجنا، برنامج بيحكي عن التميز وبيحكي عن الإبداع، برنامج مخصصين فيه تخصصات كثيرة، كله من شأن أنه نعلي من شأن أبنائنا سواء بعمر الطفولة أو لما بيوصلوا لمرحلة الدراسة الجامعية. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة بتبلش مرحلة جديدة ومفصلية في حياة الطلاب، مرحلة اختيار التخصص الجامعي اللي رح يرسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني. فلهيك وفي هذا الإطار جامعة القدس المفتوحة فرع طول كرم عمالها بتستقبل فوج جديد من الطلبة وسط تنوع في البرامج الأكاديمية والتخصصات اللي بتلبي احتياجات السوق. لحتى نحكي أكثر عن استعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة والتخصصات المطروحة، خلونا نرحب بمدير جامعة القدس المفتوحة فرع طول كرم الدكتور طارق المبروكة. دكتور طارق صباح الخير.
1: صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد، صباح الخير لأهلنا في محافظة طول كرم، صباح الخير لأهلنا أبناء هذا البلد الطيب أينما تواجدوا، صباح الخير لأبناء مخيماتنا، صباح الخير لكل فلسطيني يعيش في هذا البلد أو خارج هذا البلد، صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين لك دكتورة. اليوم جامعة القدس المفتوحة على هب الاستعداد لحتى تستقبل الطلبة الجدد اللي راح ينضموا لجامعتهم، فبدنا نحكي عن هاي المرحلة، كيف مستعدين، كيف مجهزين حالكم، كيف الآلية لاستقبال الطلبة.
1: نعم، بداية باسم أسرة جامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر ومجلس الأمناء وكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، نبارك لأبنائنا وبناتنا وأهلنا في محافظة طول كرم على نجاحهم وتفوقهم وتميزهم في نتائج الثانوية العامة، والتي كان لمحافظة طول كرم نصيب الأسد في حصد المعدلات المميزة، وهذا ليس بغريب على أبناء هذا البلد، وإنما كما وصفت دائما بأنها محافظة طول كرم، محافظة التميز ومحافظة التفوق. إحنا في جامعة القدس المفتوحة، طبعا جامعة القدس المفتوحة هي كيان بحد ذاته يمتد في ربوع هذا الوطن وحتى خارج هذا الوطن. إحنا في جامعة القدس المفتوحة دائما نبحث ونسعى باحتياجات هذا البلد واحتياجات أيضا السوق المحلي، فبالتالي دائما وعلى مدار العام نسعى لاستحداث وللحصول على تراخيص لتخصصات نوعية، تخصصات ذات جودة عالية، تخصصات تتناسب والوضع التي نعيش. فمثلا على سبيل المثال التحول الرقمي الذي يعيشه العالم، نحن قد حصلنا على تراخيص لتخصصات جديدة سنتطرق لها الآن. أما بخصوص الطلب الجدد

0: صغيرة في التخصصات وفي نظام التعليم وما إلى ذلك من هذه الأمور.
1: كل الاحترام. طيب اليوم لما إحنا بنحكي دكتور عن آلية التعليم ونظام التعليم، نعم، هذا شيء مهم جدا في جامعة، نعم، القدس المفتوحة، نعم، ما المقصود بنظام التعليم المدمج في الجامعة؟
0: أشكرك. جامعة القدس المفتوحة تتميز عن الجامعات كافة أنها تتبنى نظام التعليم المدمج، والآن لو نظرنا إلى كبرى جامعات العالم تتبنى هذا النظام، وخير نجاح هذا النظام عندما مرت البلاد في جائحة كورونا، عندما مرت في الحروب وفي الأزمات، بقيت جامعة القدس المفتوحة تواصل تقديم رسالتها وتدريسها للطلبة، حتى أبنائنا في غزة الحبيبة وأثناء الحرب لم يتم الانقطاع عن تدريسهم نهائيا. التعليم المدمج هو يوازي ما بين اللقاءات الوجاهية والتعليم الإلكتروني، يعني بمعنى آخر يستطيع هناك مرونة عالية جدا لدى الطالب في الحصول على الشهادة ومواصلة تعليمه. إحنا في ظرف استثنائي،
1: صحيح،
0: إحنا في ظروف صعبة جدا، فإذا ما كان هناك مرونة لدى الطالب في التعليم سيكون وسيواجه مشكلة كبيرة بالمواصلات، تقطع، انقطاع الطرق، أزمة تسكير إلى آخره. فبالتالي هذا النظام الذي تتميز وتنفرد به جامعة القدس المفتوحة هو يفسح المجال للطلبة بأن يواصلوا تدريسهم، يواصلوا تحصيلهم العلمي بكل هدوء، بكل مرونة، وضمن جودة عالية جدا. وهذا أؤكد النظام هو كبرى جامعات العالم تتبنى هذا النظام المتميز.
1: كل التحية والاحترام. اليوم لما إحنا بنحكي عن هذا النظام التعليمي، فقديش بيسهل وبيسر على طلبتنا من كل المناطق أنه ياخدوا تعليمهم، نعم، بشكل ميسر. اليوم لما بنحكي عن التخصصات، الجامعة، نعم، في كل سنة بتطرح تخصصات جديدة، نعم، بتلائم وبتوائم سوق العمل،
0: نعم،
1: فبدنا نحكي شوي عن التخصصات اللي تم طرحها مؤخرا في جامعة القدس المفتوحة. نعم.
0: إحنا زي ما حكيت في البداية بأكد لك أنه في عنا كادر متخصص. هذا الكادر المتخصص دائما يسعى إلى دراسة سوق العمل ودراسة التطورات التي تحدث في العالم، ومن أجل استحداث هذه التخصصات. نحن نعيش الرقمنة والتحول الرقمي، بالتالي إحنا هذا العام قد حصلنا على تراخيص لتخصص مميز جدا وتخصص مهم جدا، وهو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. وهذا التخصص خصوصا أنه عندنا في جامعة القدس المفتوحة كادر متخصص في الذكاء الاصطناعي، أيضا عندنا تخصص جديد الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، لأنه إذا ملاحظة وإذا الكل ملاحظ أنه الذكاء الاصطناعي دخل في جميع مناحي الحياة، فإحنا كمان في التعليم، في التعلم، في تطبيقاته، هذا التخصص للذكاء الاصطناعي. أيضا تخصص مهم جدا علم الحاسوب أيضا، وبالإضافة إلى إدارة الأعمال الرقمية خصوصا في ظل الرقمنة، التسويق الرقمي، عندنا الإعلام الجديد، عندنا العلاقات العامة والإعلان، والعديد العديد من التخصصات اللي بيقدر الطالب ولي أمر الطالب أنه يدخل على صفحة الجامعة أو يجي يزورنا في فرعنا في طول كرم، وهناك المرشدين الذين يوجهون الطلبة نحو التخصصات التي تلائمهم وتلائم ظروفهم وتلائم الوضع الذي نعيش.
1: يعني أنت ذكرت عن تخصصات عديدة مختلفة، كلها بتوائم سوق العمل الحالي، كلها بتوائم احتياجات سوق العمل، وبالتالي الطلاب يمكن مثل ما ذكرت هذه نقطة جدا مهمة نركز عليها، أن الطالب يكون محتار نتيجة كل هالتخصصات اللي موجودة بعالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: الإعلام والعلاقات العامة وغيرها. بس بالمقابل احنا عندنا فريق إرشاد كامل متكامل،
0: نعم،
1: في الجامعة بيستقبل الطلبة لحتى يرشدهم، يعرفهم عن كل تخصص، شو الوظائف والمهن اللي بيقدر يشتغل فيها من بعد انتهاء أولى، نعم، المساقات في داخل الجامعة، وكيف بيقدر يشق طريقه في سوق العمل،
0: نعم.
1: فهذه خطوة جدا مهمة، كل التحية والاحترام لكم على هذه الخطوة.
0: طبعا وبأكد كمان إحنا ليس فقط هو هدف.

0: هدفنا انه يحصل الطالب على الشهاده التعليم. يعني يعني الان هاي التخصصات الجديده زي الذكاء الاصطناعي وزي الاعلام وما الى ذلك، مباشره لنا شراكات مع المؤسسات المحليه وحتى المؤسسات الدوليه من اجل دمج الطالب اثناء التدريس من الناحيه العمليه. فعلى سبيل المثال يعني بالامس ما يقارب 16 طالب وطالبه توجهوا ضمن تبادل الطلاب إلى الجامعة الأردنية والجامعة الزيتونة وجامعات في مصر وجامعات في أربيل، هذا من أجل التبادل كل في تخصصه. فإحنا أيضا ليس فقط جامعة القدس المفتوحة هي كتاب، ليس فقط هي محاضرة، وإنما هو دمج الطالب في الواقع العملي. فعلى سبيل المثال الإعلام عندنا في الجامعة في فرع طول كرم عندنا مركز إعلامي، عندنا مختبر إعلامي متخصص في الكاميرات، في المجهز على حتى أنه يستطيع الطالب ما يدرس نظري أنه يطبقه عملي. وأيضا الذكاء الاصطناعي، أيضا عندنا القضاء الشرعي والسياسات، كافة التخصصات يجب أن يرافقها الدمج من الناحية العملية للاستفادة والحصول على خبرة تؤهل الانخراط فور تخرجه في المجتمع. ودليل ذلك الحمد لله، هذا بفضل الله، أن معظم خريجين جامعة القدس المفتوحة هم الآن يتبوؤون المناصب وفي كافة المؤسسات والقطاعات.
1: كل التحية والاحترام. صباح الخير ست ريهام وجميع العاملين في محطة الفجر، صباح موصول لضيفك الكريم دكتور طارق المبروك. يا ريت دكتور طارق يتم تقديم تسهيلات ومعاملة خاصة لأبناء النازحين في الثانوية العامة حتى يتمكنوا الالتحاق بالجامعة إكمال دراستهم الجامعية، الوضع صعب جدا. كل التحية والاحترام لدكتور طارق من النازح حسين أبو نادر. كمان في برنامج المنح، هذا موضوع نعم جدا مهم، نعم تحدثنا عنه نعم في الجامعة.
0: نعم، إحنا طبعا للطلب الجدد دائما هذا لازم الطالب الجديد يدفع القسط، ولكن احنا نقوم بتقسيط القسط لثلاث اقساط. حلو. هذا اول شيء. والنازحين ايضا كمان يعني احنا نهائيا مش ناسينهم، وفي كثير بقدر المستمع او المشاهد يسال طلاب من النازحين عندنا في جامعه القدس المفتوحه. عندنا شعار في جامعه القدس المفتوحه، المال لا يكون عائقا للتدريس. حلو. ممنوع هذا. حلو. أنا حكيتها في أكثر من مقابلة. صحيح. وبقولها الآن. صحيح. أنه المال لن يكون عائق، فبطمن أخونا وصديقنا وبطمن كمان المجتمع الكرمي بكافة أشكاله أنه يعني أي طالب بده يدرس لن يكون المال عائق. وكمان أنا بوجه شكر كثير للعديد من تجارنا رغم الظروف اللي بيعيشوها، رجال الأعمال رغم الظروف اللي بيعيشوها، الشركات وعلى دعمهم وفورا للطلبة. وكذلك بشكر من هذا المنبر كمان نادي الفاضلية الموجود في الأردن. حلو. في إلنا شراكة معاه من خلال الدكتور فتحي أبو أرجة وزملاء، بوجه لهم شكر إنهم كمان ما قصروا معنا ولا رايحين يقصروا. بخصوص المنح، أيضا عندنا منح للمتفوقين الجدد تتراوح ما بين 35% تصل إلى 75%، اللي جايب 90 فأعلى. أيضا في عنا زي ما حكيت لك التقسيط، أيضا في عنا منح عديدة جدا، منحة الطالب المحتاج، منحة التفوق، منح في عنا شراكات مع مؤسسات كثيرة وجمعيات بتدعم، عنا منح لأبناء الشهداء، عنا منح لذوي الهمم، عندنا منح عديدة لا تعد ولا تحصى. وتتميز جامعة القدس المفتوحة أيضا بأقساطها البسيطة، ومع ذلك يتم تقسيط المبلغ وأيضا منح المنح. أيضا في المدة الأخيرة وزارة المالية قامت بدفع مستحقات الموظفين إنها تسدد أقساط أبنائهم. إحنا بتوقع من الجامعات القلائل اللي وافقنا فورا، والآن أيضا أبناء، حابب أحكي كمان إنه على استعداد إحنا أبناء اللي في السلك التعليمي بحصلوا من خلال مستحقاتهم بجبولنا من التربية والتعليم، بحصلوا على منحة كاملة 100%، هي ليست منحة وإنما هي من مستحقاتهم. وأبناء الأجهزة الأمنية وأبناء الموظفين العموميين بحصلوا على 50%، وإحنا فورا وافقنا كجامعة، لأنه في هناك بعض الجامعات بتوقع يعني هيك كما أخبروني أنه مش موافقة، إحنا لا نستقبل هذه الفئة من الطلاب.
1: كل الاحترام. اليوم يعني في خضم كل ما ذكرنا وتحدثنا عنه من خلال عملية استقبال الطلبة الجدد اللي بنحييهم كمان ونتمنى لهم كل التوفيق في جامعة القدس المفتوحة، من خلال طرح التخصصات الجديدة اللي بتلائم وبتوائم احتياجات سوق العمل، من خلال المنح الدراسية والتعليمية، وأيضا من خلال نظام التعليم المميز اللي بيميز جامعة القدس المفتوحة. اليوم شو رسالة الدكتور طارق المبروك مبروك مدير فرع طول كرم لكل أبنائه الطلبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة؟ بالمناسبة بنهنيكم بنبارك لكم بتخرج الفوج الجديد، ما شاء الله يعني كان حفل مميز.
0: الحمد لله رب العالمين. أول شيء لأبنائي وبنات خريجين الثانوية العامة بحب أوجه لهم رسالة مهمة جدا، هذه الرسالة أن يواصلوا دراستهم في الحصول على شهادة البكالوريوس، يعني لن يكون أي عائق أمامهم إنهم يأجلوا للفصل الجاي أو الفصل اللي بعده، لأنه صراحة التعليم هو سلاحنا.
1: صحيح.
0: التعليم هو جزء من نضالنا، التعليم هو مهم جدا، وحتى لو الطالب عنده شغل مش رح يستفيد من الشهادة، لا شهادة سلاح بيحملها. فهون أنا بوجه رسالة لأبناء الطلبة إنهم يلتحقوا بأي جامعة، ما بقصد أنا القدس المفتوحة لوحدة، بس طبعا أنا بتشرف يكونوا عندنا بالقدس المفتوحة، يلتحقوا بالجامعات وفورا. هاي أول رسالة. رسالة ثانية، إحنا بنعيش في تحدي كبير.
1: صحيح.
0: هذا التحدي الكبير بعطينا عزيمة، بعطينا إصرار إن نكون على قدر المسؤولية، وإحنا نعتمد على هذه الفئة من الشباب اللي هم خريجينا وفئة الشباب، فيكونوا على قدر المسؤولية، يكونوا رجال لأهل محافظة طول كرم، لأهل البلد، للمجتمع الكرمي، إحنا بحاجة إلهم.
1: صحيح.
0: إحنا في ظرف استثنائي بكل المقاييس، ولكن رغم ذلك الأمل يحذو جميعا، وخصوصا النازحين اللي هم أهلنا وأحبائنا، لن نتخلى عنهم، لن نتخلى عن أي إنسان بحاجة إنه يكمل وواصل دراسته. فأنا كثير بتمنى لكل الطلبة إنهم اللي خلصوا توجيهه يلتحقوا بالجامعات مهما كان نوع دراستهم.
1: كل الاحترام. وبما يتعلق بالطلب اللي ظروفهم وظروف عائلاتهم الاقتصادية صعبة، جامعة القدس المفتوحة خصصت لكم نظام التقسيط، نظام التقسيط
0: والمنح.
1: والمنح هو بيتيح لكم فرصة ذهبية كبيرة حتى ما يكون عائق أمامكم في استكمال حياتكم التعليمية وفي استكمال تعليمكم اللي هو اليوم سلاح بنحارب فيه كل العالم. شكرا للدكتور طارق المبروك.
0: نقطة صغيرة كمان، هناك طبعا بخصوص المباني الجديدة اللي في على مدخل الشرقي لمدينة طول كرم، احنا بنعرف انها طولت شوي نتيجة ظروف مادية ونتيجة ظروف أمنية بمحاذاة أهلنا مخيم نور شمس، ومع ذلك لا احنا ماشيين بخطة ثابتة من أجل استكمال هذا المبنى. احنا قاعدين الآن في الشارع اللي بوصل من الشارع الرئيسي للمبنى، ولم يتبقى لدينا إلا القليل لبعض التشطيبات في المبنى الجديد، وبذلك سيكون إن شاء الله قريبا، ما بقدر أوعد أقول يعني فترة زمنية لأنه نعتمد على التمويل، وسيكون مرارة أكاديمية رائعة جدا ذات بيئة تعليمية وبيئة أكاديمية تليق في أبنائنا الطلبة. ومن هذا المنبر كمان أنا حابب أوجه شكري للصندوق العربي وبالذات الدكتور سمير الجراد ولبعض الأهالي في محافظة طول الكرم اللي كان لهم الدور الكبير والسند في أنه اللي وصلت إلها المباني إلى ما وصلت إليه.
1: كل التحية والاحترام. شكرا كثير لك دكتور طارق المبروك مدير جامعة القدس المفتوحة فرع طول كرم، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك وشكرا لكم وشكرا لتلفزيون الفجر على هذه الاستضافة اللي دائما ما بيبخل علينا في أنه يوصل رسالة المؤسسات إلى أهلنا في ليست محافظة طول كرم وإنما فلسطين كلها.
1: كل التحية والاحترام، هذا واجبنا دائما. رح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا في فقراتنا وفي محطاتنا، لكن بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع نتعرف وإياكم على محطة هامة في ذات الإطار. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: إلى آخر محطاتنا لنهار اليوم. بهالمحطة رح نحكي عن إحنا كنا شايفين هالتسارع المتزايد اللي بيشهده العالم من تغييرات كثيرة عمالها بتصير، لكن لما اليوم نتحدث عن دور الجامعات، دور الجامعات اللي ما بيقتصر فقط على التعليم التقليدي، بالعكس اليوم صارت في مطالبة بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكار، التحول اللي بيجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة والمسؤولية البيئية. من هذا المنطلق جامعة فلسطين التقنية خضوري انضمت إلى مشروع شيفت ميد، المشروع اللي بيهدف لتعزيز التحول الأخضر والتحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي، طبعا بالشراكة مع جامعات من فلسطين وجامعات من تونس وإيطاليا وتركيا. تعالوا نتحدث أكثر مشاهدينا الكرام متابعين عن هذا المشروع وأهدافه وانعكاساته على الجامعة وانعكاساته أيضا المباشرة على طلبتنا. يسعدنا نرحب بالصوت والصورة الأستاذة الدكتورة رنا سمارة، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التعاون الأكاديمي الدولي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، مدير مشروع التحول الأخضر والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وتونس بالشراكة مع جامعات إيطالية وتركية. صباح الخير ومساء الخير دكتورة رنا، يسعد كل أوقاتك.
1: صباح الخير، كيفك ريهام؟ يسعد أوقاتك وبشكركم أنتو في إذاعة تلفزيون الفجر. طبعا تلفزيون الفجر غني عن التعريف، على وبشكركم على استضافتي في هذا البرنامج.
0: بالعكس منتشرف دكتورة. دكتورة، لما بنحكي عن جامعة فلسطين التقنية لمؤخرا انضمت لمشروع شيفت ميد، لما بنحكي عن هذا المشروع شو هو هالمشروع؟ شو الفكرة الأساسية اللي بيقوم عليها هالمشروع وأهدافه؟
1: مشروع الشيفت ميد اللي هو المشروع اللي هو التحول المزدوج، أي إنه إحنا عم نحول مؤسسات التعليم العالي في دول الشريكة والجامعات الشريكة إلى التحول الأخضر والتحول الرقمي. طبعاً هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، هي تعتبر من مشاريع إيراسموس بلس اللي بتهدف إلى بناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي في الدول الشريكة. طبعاً إحنا من فلسطين في عنا جامعة خضوري وجامعة النجاح شركاء في هذا المشروع، برضو في عنا من تونس جامعة القيروان وجامعة جندوبة ومركز الامتياز للتعليم المستمر. معنا شركاء من الاتحاد الأوروبي جامعة نابولي بارثينوب من إيطاليا وجامعة أنقرة حاج بيرم من تركيا وشريك آخر بوزيف للاستشارات التعليمية. طبعا هذا المشروع دخلت فيه خضوري كشريك فعال ومستفيد من هاي المشروع، لأنه بتعرف إحنا جامعة خضوري جامعة تاريخية من 1930، بتمثل شريك رئيسي في المشروع، لأنه هذه المشاريع عادة بتكون ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع التعليم وقطاع البناء القدرات في الدول الشريكة. بيهدف هذا المشروع إلى إنجاز عدة أهداف، هي تعزيز الحوكمة والاستدامة الدائمة داخل الجامعات الفلسطينية والجامعات التونسية الشريكة، تطوير مناهج أكاديمية جديدة في الاقتصاد الأخضر، ريادة الأعمال، الاستدامة الدائمة، كل هدول الأمور اللي هي تهدف إلى بناء المؤسسات والدول. بالإضافة أنه إحنا عم نحاول ندخل في هذا المشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج والتعليم الإلكتروني، خاصة إحنا بعد جائحة كورونا انتقل طبيعة وتفكير التعليم العالي سواء في المؤسسات التعليمية في فلسطين والدول العالم إلى نقل نوعية جديدة، فلازم إحنا نواكب هذا العصر من خلال بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة عن طريق تدريب، عن طريق ورشات عمل، عن طريق تبادل طلابي وأكاديمي. وبالنهاية في نهاية المشروع حيكون في تنفيذ لبعض المشاريع اللي هي في أساسها هي مشاريع تعتبر مشاريع خضراء. ليش؟ يعني إحنا عم نحاول نطبق مفهوم إنه شو معنات إنك أنت تشتغل في التحول الأخضر، كيف إنك تحول الجامعة اللي هي جامعتنا خضوري أصلاً، هي بالأساس كانت جامعة زراعية، إلى جامعة خضراء، بحيث إنها تعزز مشاركة المجتمع المحلي مع المجتمعات التعليمية بشكل عام.
0: يعني في خضم كل التفاصيل اللي ذكرتيها من أهمية هذا المشروع، قديش مهم كمان أن يكون في عنا جامعة فلسطينية ضمن هذا النوع من المشاريع الدولية، وتحديداً لما بنحكي وقع الاختيار على جامعة فلسطين التقنية خضر أنها تكون شريك في هذا المشروع؟
1: طبعاً إحنا جامعة خضوري عراق، يعني من العراقة، إنه من الثلاثينات هي مدرسة زراعية بدأت واستمرت بالتطور وتحولت لجامعة تقنية حالياً، ولكن إحنا دائماً إدارة الجامعة بتحاول دائماً تركز على القطاع اللي هو الزراعة والاستدامة الدائمة. ليش؟ لأنه هي جزء من تكوين منطقة طول كرم. طبعاً جامعتنا عندنا خبرة في عدة مجالات، بالزراعة، بالاستدامة الدائمة، بالطاقة المتجددة، بالاقتصاد الدائري، بخدمة المجتمع، بالبحث العلمي، بالمشاريع الدولية، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية. طبعاً عشان هيك صارت خضوري شريك أساسي وحيوي في تنفيذ أنشطة هذا المشروع اللي هي بترتبط باحتياجات هذا المجتمع، بحيث إنه الجامعة في النهاية راح تستفيد إنها راح تحسن من تواجدها، من الإدارة الجامعية، من التصنيف العالمي. تعرفي حضرتك جامعة خضوري دخلت في تصنيفات العالمية بشكل قوي، وصار في لها تواجد على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي. فبالتالي إحنا دخولنا بهيك ومشاركتنا بهيك مشاريع بيحسن من السمعة الأكاديمية للخضوري، سواء كانت في طول كرم، في رام الله، أو في العربون. بالإضافة إنه عم نطور بالمناهج، إحنا حالياً عم نطور طريقة التعليم في الجامعي، بطلت إنه تعليم تقليدي، صرنا من ندخل مهارات يستفيد منها الطالب لما بده يخرج لسوق العمل، تدريب الأعضاء الهيئة التدريسية، لأنه إحنا عم نشوف في نهضة وفي تسارع في التكنولوجيا، فبدك تضلك تواكبي هذا التطور وهذا النمو وهذا التسارع عن طريق تدريب الهيئة الأكاديمية والتدريسية. بالإضافة إنه في فرصة للطالب إنه يطلع من خارج الوسط اللي هو عايش فيه. إحنا في عنا طلاب رح يطلعوا على تركيا ياخدوا تدريب، رح يطلعوا على إيطاليا ياخدوا تدريب. فبالتالي إحنا من خلال هذا التشبيك عم نوسع دائرة العلاقات مع المؤسسات التعليمية، في تبادل للأكاديميين، تبادل للطلاب. بالنهاية رح نقول للطلاب تعالوا في عنا مشاريع ممكن تنفذها في حرم الجامعة، بحيث إنك تشرك المجتمع المحلي في هاي المشاريع، نعكس صورة خضوري خضراء، وبالتالي رح يصير عندنا قدرة إنه نبني شركات جديدة، شركات محلية، شركات عالمية مع مؤسسات والمجتمع العالمي.
0: اليوم لما بنحكي دكتورة التحول الرقمي، وبنحكي عن التحول الأخضر داخل الجامعة، كيف بدنا نجمع بين هالتحولين؟ ممكن نعطي أمثلة عملية على تطبيق هذا المفهوم داخل حرم الجامعة؟
1: طبعا احنا لما بنحكي عن الحوكمة الخضراء، يعني احنا من نبدا نحط تصور عن السياسات البيئيه داخل الجامعه، عن طريق انه خضوري مش جديده على الاستدامه وعلى التحول الاخضر، ولكن احنا بدنا نطور فيه. بدأنا بإنشاء لجنة الاستدامة الدائمة في الجامعة، في عنا لجنة، هاي لجنة مسؤولة عن قياس قديش ممكن نستهلك طاقة ومصادر مياه، إعداد خطة للاستدامة. هاي الأمور كلياتها بنحول الجامعة إلى جامعة خضراء، عن طريق إنه بيصير في عنا ورشات عمل، أيام عمل تدريب، كيف ترشيد استهلاك الطاقة، كيف إنه نستخدم الطاقة الشمسية، مبدأ إعادة التدوير. لما إحنا ندرب الطلاب إنه في عندك في مجال إنك أنت تبدأ بالريسايكلينج أو إعادة التدوير بمواضيع بسيطة، تقليل استخدام الورق والطباعة، لأنه هذا الكربون فوت برينت إشي أساسي مطالب عالمية من كل المؤسسات ومن كل الدول على أساس أنه نحافظ على البيئة، زيادة المساحات الخضراء في خضوري، إدارة النفايات عن طريق كيف إحنا ممكن معالجة المياه العادمة أو إدارة النفايات الموجودة. فهيك إحنا عم نحول خضوري إلى جامعة خضراء. إحنا في خطوات بدأنا فيها في الجامعة، ولكن إحنا هنا بدنا نحاول نستمر، لأن هي عملية مستدامة، عملية دائمة، ما بتوقف على نهاية مشروع. فلازم يكون في عنا دائما توعية. أهم إشي إنه توعية الطلاب اللي بيقدروا يتعلموه وبيقدروا يتعودوا عليه في الجامعة، بيقدروا ينقلوه لبيئتهم، لبيتهم، لقريتهم، لمؤسسة، لعائلتهم. هلأ بخصوص التعليم الأخضر، اللي هو عادة اللي هي بتهدف إنه إحنا نحول المقررات حاليا، خاصة إنه في عندنا شغلات كثيرة صارت عندنا. إحنا حاليا في نسبة كبيرة من الطلاب يقدروا يوصلوا الجامعة، فلازم تكون المقررات الموجودة إنها تتناسب، إنه تلبي احتياجات هدول الطلاب اللي ما بيقدروا يجوا مثلا على حرم الجامعة، عن طريق إنه في عندنا مقررات جديدة إلها علاقة بالاقتصاد الدائري، بالطاقة المتجددة، ريادة الأعمال، الإدارة البيئية. كيف نقدر نربط كل احتياجات السوق العمل بالنظام الأخضر بحيث أنه يكون مستدام؟ لأنه إحنا لما بنحكي عن اقتصاد أخضر، إحنا بنحكي عن عملية بتبدأ من استخراج المواد للتصنيع، للاستخدام، للإصلاح، لإعادة الاستخدام، لإعادة التصنيع، لإعادة التدوير، عشان نطلع بمنتج جديد أوريدي إحنا أخذناه من منتج جمعناه سابقا. فبالتالي هاي كلياتها الهدف منها انه نقلل من الهدر، نقلل من الفقد اللي بيصير في عملية الانتاج، وبالتالي بيصير في عنا استفادة قصوى للموارد المتاحة، لانه عنا مواردنا محدودة، ميتنا محدودة، مصادرنا الحيوية محدودة. فبالتالي احنا لما بنعمل هذا النموذج عم نخلق خريج جامعي عنده القدرة إنه يستغل كل إشي بيطلع من موارده ويعيد استخدامه، بحيث إنه يضل في عنا عملية استدامة وعملية دائمة لعمليات الإنتاج.
0: وهذا هو الأثر المباشر اللي راح ينعكس على الطلبة، وكيف راح يستفيدوا من أهمية هذا المشروع داخل الجامعة، وبالتالي كمان راح يكون في توجه إنه كيف راح يتم تطوير التخصصات، المساقات الجديدة اللي بتتعلق سواء بالاقتصاد الأخضر، بالاستدامة، ريادة الأعمال، كل هذا راح يصب في مصلحة الطالب.
1: صحيح. إحنا عادة أي مشروع أو أي برنامج الهدف الأساسي إنه الطالب أو خريج جامعة خضوري يستفيد بأعلى درجات وأعلى مميزات وسكيلز بتساعده وبتأهله إنه يخوض سوق العمل، سواء كان محلي أو دولي أو خارجي. طبعاً الطلاب رح ياخذوا مساقات جديدة محدثة، رح يحصلوا على تدريب عملي، رح ياخذوا مهارات رقمية إلها علاقة في التكنولوجيا، كيف يستخدم بلاتفورمز جديدة، كيف يتعامل مع الـ AI، رح يتعلم مهارات إلها مرتبطة باللي هي المهارات الخضراء. رح في عدد من الطلاب رح يقدروا ياخذوا تدريب دولي، رح يطلعوا على إيطاليا، رح يطلعوا على تركيا، رح يقدروا يتدربوا هناك ويتعلموا. هي الهدف منه مش تدريب، يعني هم مش رح يطلعوا ياخذوا إشي واو، ولكن على الأقل رح يتعلموا أو يتعرفوا على كلتشر جديدة، على بيئة جديدة، رح ينكسر عندهم حاجز الخوف من المجهول، فرح يرجعوا بشخصيات مختلفة، رح نسقل المواهب عندهم وشخصيتهم. بالإضافة إنه هدول الطلاب رح يصير في عندهم مشاريع ريادية ومجتمعية، فبالتالي إحنا عم نشتغل على عدة محاور منها الأساس فيها الطلاب. هذه الطلاب رح يقدروا إنهم يستفيدوا من هاي الخبرات والتدريب، بحيث إنه الطالب رح يقدر يوصل على المعلومة اللي بده إياها باستخدام اللي هو الذكاء الاصطناعي، البرامج المحدثة. إحنا حالياً في عندنا أغلب الجامعات في عندها التعليم الإلكتروني، ولكن حنلح نستخدم منصات جديدة بتكون صديقة للبيئة، بحيث إنها تكون سهل التعامل معها. الطالب بتعلم منها مهارات بسيطة أو مهارات تقنية، مهارات هدول السوفت سكيلز اللي ممكن إنه يستخدمها وين ما يروح، وين ما يلاقي شغل، فبالتالي رح يحسن طريقة وصول الطلبة للمعلومة، خاصة في المناطق المهمشة، خاصة في المناطق اللي ما بتوفر فيها مثلا طاقة كهرباء على طول، أو إنه ما في إمكانية إنه يوصل للجامعة. فبالتالي إحنا عم نشتغل على موضوعات إلها علاقة في الاستدامة الدائمة والاقتصاد الأخضر، اللي هو بالأساس يعني هو رح يكون سياسي، سياسات كل الجامعات على أساس إنها توفر وتقدر إنه يكون في عندها استدامة للمصادر الموجودة عندها.
0: اليوم لما إحنا بنحكي هذا المشروع اللي له انعكاسات مباشرة بالجانب الإيجابي، انعكاس مباشر على الطلبة، انعكاس مباشر على التعليم، انعكاس مباشر أيضا على الجامعة، هذه الشراكات كلها بتدور بمنظومة واحدة تصب بمصلحة كل الأطراف اللي ذكرناها. لما إحنا بنحكي انعكاس مباشر إيجابي على الطلبة، أهمية الشراكات الدولية من جامعة خضوري مع جامعات في تونس، في تركيا، في إيطاليا. هون لما بنحكي عن الشراكات الدولية قديش مهمة، مش بس على صعيد الطلاب مثل ما ذكرتي أنه رح يكون موجود بواحد من هذه الدول، رح يتعرف على ثقافتها، رح يخوض تجارب مع غيره من أبناء الطلبة، من زملاء الطلبة، رح يتعرف كمان على طرق تعليمية جديدة، لكن كمان مهم على الصعيد الجامعي أنه يكون في شراكات دولية.
1: صحيح. طبعاً إحنا أنا في مكتب التعاون الدولي الأكاديمي، جزء أساسي من مهامي الوظيفية إنشاء علاقات مع وشركات دولية مع مؤسسات التعليم العالي، مع الأكاديميات، مع الدول بشكل عام. طبعا الهدف منها أنه نفتح آفاق جديدة تعاونية سواء للأكاديميين في جامعة فلسطين التقنية خضوري أو للطلبة، عن طريق أنه منوقع معهم اتفاقيات تعاونية إلها علاقة في أنه نعمل برامج مشتركة، برامج سواء كانت للبكالوريوس، للماجستير، للدكتوراه، بيطلع منها تبادل أكاديمي بحيث أنه الدكاترة في جامعتنا بيقدروا يروحوا على هذول المؤسسات التعليمية أو البحثية، والطلاب بيقدروا برضو نفس الشيء يروحوا ياخدوا يحضروا مساقات أو ياخدوا يقضوا فصل بأحد الدول، أو أنه ياخدوا تدريب معين، أو يشاركوا بفعاليات. جامعة فلسطين التقنية خضوري عم بتطلع تقريباً كل سنة تقريباً 100 طالب ل 120 طالب تبادل طلابي، بدي أحكي لك يمكن ب 25 دولة على الأقل بشكل مستمر وبشكل مستدام. عندنا تقريباً كل سنة بطلع تقريباً من 15 ل 20 تبادل أكاديمي بين دول في أوروبا، في أفريقيا، في شرق آسيا، في شمال أمريكا. كل هدول بيعزز التواجد لجامعة خضوري عالميا، بحسن من السمعة الأكاديمية لها، وبظهر خضوري على خارطة الجامعات العالمية. طبعا هاي الشراكات برضو احنا عم ناخذ منها دعم لكسر العزلة، لجامعتنا كجامعة إحنا بعد اللي عم بصير الاجتياحات على منطقة طول كرم وعلى العقوب، جامعة خضوري تأثرت بنسبة كبيرة من هاي الاعتداءات الإسرائيلية. فبالتالي إحنا لما نطلع للعالمية منبين إنه إحنا بالرغم إنه إحنا تحت الحصار وتحت ظروف قاسية ما حدا بتصورها، في عنا إنجاز، في عنا طلاب بيطلعوا، في عنا دكاترة بيشاركوا في فعاليات عالمية، بمؤتمرات، ببرامج بحثية، في برامج تبادلية. كل هذا بصب إنه إحنا عم نحسن أو منحاول إننا نحسن العلاقات أو القدرات الموجودة والمصادر المتاحة للأكاديميين، بحيث إنه نضلنا إحنا موجودين ومتواجدين وإلنا تواجد وإلنا بصمة على الخارطة التعليمية والأكاديمية العالمية.
0: كل التحية والاحترام. اليوم في خضم كل هذا الحديث دكتورة رنا، قبل إنهاء حديثي وإياك ولقائنا، شو بتحب اليوم توجهي رسالة لطلبتنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري لحتى يستفيدوا من كل هذه الفرص اللي بيوفرها هذا المشروع المهم على الصعيد الدولي والجامعي؟
1: طبعا أنا من خلال هذا المشروع لقائي اليوم معاكم بتشكركم كثير على هذا اللقاء، بعتبر أنه هذا فرصة استراتيجية لجامعة فلسطين التقنية خبوري كجامعة لتعزيز مكانتها كجامعة رائدة في الاستدامة الدائمة والتحول الرقمي، بالإضافة أنه هذا بيعزز من قدرات الهيئة الأكاديمية والطلاب للحصول على التعليم والتدريب والمهارات اللي بتحسن من فرص للطلاب، فرص الحصول على عمل كتير منيح لإلهم، إنه لما ياخذوا هذا التدريب ويشاركوا بهيك مشاريع بيقدروا يحطوها في السيرة الذاتية لإلهم، بيعطيهم الخبرة، بيعطيهم الثقة في النفس. طبعا أنا بس بطلب من الطلاب لأنهم يضلهم يتابعوا صفحة المشروع، لأنه إحنا دائما
0: حلو.
1: في عنا فعاليات، في عنا أنشطة، وإن شاء الله المرحلة الجاية راح تشهد العديد من الأنشطة في مؤسسة خطوري، من خلال تدريب، من خلال ورشات عمل، من خلال راح ننشر بلاتفورم معين لدعم هاي التخصصات وهاي الإرشادات، بحيث إنه راح نعتمد على طلابنا إنه تعالوا إحنا بندربكم داخل الجامعة، بنتأمل إنكم أنتم تنقلوا رسالة هذا المشروع أماكن تواجدكم، للقرية، للمدينة اللي أنتم بتسكنوا فيها، للمجتمع اللي أنتم عايشين فيه، عشان برضو يستفيد المجتمع المحلي من هذا المشروع ومن مخرجات هذا المشروع.
0: أستاذة دكتورة رنا سمارة، مساعدة رئيسة الجامعة لشؤون التعاون الأكاديمي الدولي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، مدير مشروع التحول الأخضر والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وتونس بالشراكة مع جامعات إيطالية وتركية، أشكر كل الشكر على وجودك اليوم معنا في هذا اللقاء في برنامج طلة فجر الأنهار اليوم. نتمنى أنه يشكل مشروع شيفت ميد فعليا خطوة جديدة نحو تطوير التعليم العالي الفلسطيني، ويكون نواة خير لإعداد جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وحماية البيئة وصناعة مستقبل أكثر استدامة إن شاء الله. شكرا كثير لك الأستاذة الدكتورة رنا، يسعد كل أوقاتك ومشكورة على انضمامك معنا النهار اليوم.
1: إذاعة الفجر، وشكرا لك ريهام، ويسعد النهاركم.
0: شكرا لك دكتورة، وبهيك بنكون مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام برنامجنا لصباح اليوم. بنشوفكم دائما على خير وسلامة، لكن قبل الانتهاء خلوني أوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا، شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعاتو جاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد يسعد صباحه، وعلاء أحمد الجلات في الإخراج يسعد صباحك علاء، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، ونشوفكم على خير، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك، لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية، وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفأم. أهلا بكم. مستوطنون يستولون على منطقة الفخت بين أراضي عريف وعصير القبلية وجمعين جنوب نابلس. جيش الاحتلال يوزع اختارات هدم في بلدة سوباستيا شمال غرب نابلس. هآرتس تكشف وثائق مسربة عن بيع إسرائيل مسيرات استراتيجية ومنظومات عسكرية متطورة جدا للإمارات. إيتمار بن غفير يقول بأنه لا يتأثر بالانتقادات الجماهيرية والإعلامية المحيطة بمبادرة جلب التماسيح للسجون، وكل ما يخيف الأسرى يعتقد أنه ممتاز، هم خائفون ولا ينامون الليلة من جلب التماسيح. وزير الحرب الأمريكي يقول كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. الإعلان عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير خطير على شارع رام الله نابلس قرب قرية يتمة. أما في حالة الطقس يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها سنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفأم.
2: الأخبار من فجر أفأم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس، أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس، لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجيلاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الاضاءة الصح من اول مرة.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: خطفوني

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
1: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: ماسان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تجدد باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

عيوني مثل التسبيح اللي وعيوني والقمر دايب على خده مثل التسبيح اللي وعيوني والهوى

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمي فوق الامتياز. في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. ما

0: تنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
1: ما سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين قدنا؟

0: السنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حول الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوغي لاند هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حبيبي قال لي قال لي قال لي حبيبي قال لي

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.